0: حبروا مالنا بيبر العالم زي ما سفيرا بتباجر سكار اندرو ديس كبيرة كليه
1: Uzmi malo sira.

0: ولي ما بيبر العالم زواس فيرا بتميجر سكار اندرو ريسك بيركلي
1: Campa Calón
2: Pues mi malo, Sira.